عني من التنارة سيقويس خسوري بارا يصلحتي سيسا أقا قلت قنصة انت عسيلة اي خرامبا نتخيص رامبا تاسي تواسي عنكو نيدا مارو تلواتو نو سي بيكا بلا بلا بانها بيكا تهرن نتا سولي اوي بان سامبان امسي اسكلي